أن يحميك النهر، عسى أن تقودك النجوم وأن تجلب الأمواج السعادة لك، عسى أن تستبدل أصداء الحرب بأصوات عصافير لطيفة.